وانا زين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي رافقني نغدو مش وانا زين يا حبيبي يا حبيبي مش وانا زين ليلى فاطمة ليلى العينين ليلى فاطمة ليلى العينين يا حبيبي يا حبيبي مش وانا زين.